الصورات باقي في الحياة اخوك ديجا فوق الصراط بيعو القاصرات هاني احنا نخرجو الحركة الحراك فيما مشيتي بنادم فيه جودة وكاليكولا فيما مشيتي